0: تجمل قبلة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبال قبلة.

0: بشم الجملة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كالحسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبه الجبلة